0: هو أخشاه
1: نمع من أصنع
0: ملاب وصي ميا كوبا
1: نمع من أتو نيوما أوشن
0: I'm not going to be able to do it.